0: مكان مآوي لعزل هؤلاء المصابون من جدر الماء.
1: فجأة طلع لبنتي الكبيرة عمرها 13 سنة، طلع لها جدر ماء منتشر في كل جسمها، طلع بسبب قلة النظافة، باكتظاظ في بعضنا، ما فيش مكان واسع، ما فيش فراش يناموا عليه، ما فيش أكل ياكلوا الأولاد. فاضطر إن الأولاد عندي إنهم ينعدوا، أنا عندي اللي انعدت الولد الصغير والبنت.
2: إيش ما بدك بتشوف الخيمة عنا من صراصير من نمل، يمكن حوالي 300 شيكل خسرنا دواء نمل على الفاضي، وبنروح على المستوصف بحكونا هذا كرس نمل، هذا بضوعة، هذا مثلا جدري.
3: 以色列的持续军事行动及基建被破坏，加剧了加沙地带的人道危机，这使得原本就已严峻的医疗供水进一步恶化。
4: The health sector is facing serious challenges with the increase in infectious disease cases, deepening the humanitarian and the health crisis in the strip, especially as living in tents during the summer months is an indescribable situation. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
5: 下节回来继续关注。中国海警表示，菲律宾非法坐滩57号舰蓄意挑衅。